0: أبس وورس شيء قصة كي كنت سامع إنسان سبارة شرارة قصة. مگر تات شرارة تسبت سو كنترول سو قابل اسمس هاون. سو شو أك إبادة تشة بي أك سكيل تشو. يدي كنجي problem solving. يم تشو واريا. يشون إز كسي سانو كي آز كل شي ضرورة. يشو بات ويز
1: ضرورة. آخر طرف مزيد قد بات مي وينتو شفكر جي تعليم تا مهارت اسمس كيا فرق
0: وچھو اس دی تعلیم چھ اش اس ونان کہ اس کیا چھو کارن مگر مہارت ایکسپرٹیز یت اس ونان چھ سو چھ اس یہ ہچ ناواں کہ اس کت کن چھ کارن ہاؤ ٹو ڈو فار ایگزامپل تعلیم چھ نالج اش اک علم لیکن یوزن اک ایکسپرٹیز چھ اش اک پریکٹس اش ونان کہ پریکٹس میکس ا مین پرفیکٹ وچھو تی فار ایگزامپل مش تعلیم پر مس کہ مش